أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همثات الشياطين وأعوذ بك

من أنفسكم عتيت عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل

المكر والأذى بجاع الذي يخزي بعلة وعن مسي ودادي لمولانا وللمصطفى النبي.

خير بالمصطفى النبي قلوب الورى حمدي لو ما لأنحي نويت شكور الله شكرا.

يدي وما رمته من مالك خاد بالأني يميني على الأعداء سيف مهند فمن لم يسالمني يمر وهو سوقي سمام سوي الإسلام فيها فمن أبى مكوسي في دنيا تصلى مع الجسي علي لوجه الله دين الصلاة لمن حماني بحلباخي عن المكر والبغي لربي شكوري بعد حمدي على النبي.

ضربات عزمت من الأعداء والرعد والسبيس كفاني إلهي بالنبي المكر والسقى وسعى

محمد أخجلت أنواره خمرا وكل شمس نوات في الدوي أفعاه. نبينا لم يكن سرواه في الخدمات.

أحلى كتاب بوحي الله مجراه لله شكري على خير الورى وعلى أحلى كتاب بوحي الله.

اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبصره صلى الله تعالى عليه وسلم بهذه القتيلة وحبلي فيها ما لم يكن قط لغيره ولا يكون أبدا لغيره.

وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سمطلب الشفاء في التوصل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. حمدا

ونجيم وحافيم والتفهيم ولا تواقسهم بكسر سنبيم فإن لهم وإن عصوا

واجعل جميع المسلمين في ارتخام والمسلمات بسديادهم تخاب واجعل جميع العلماء العاملين واجعل جميع العاملين مخلصين واجعل جميع المخلصين ساهدين واجعل جميع الساهدين ناسين واجعل جميع الناسين سابخين واجعل جميع

واجعل لهم فينا هدى وخيرا وكوفهم منا أسا وديرا وآخرنا بهبهم لوجهك وآخرهم بهبنا فنصلك واجعل جميع إخوتي ونسبي فراح

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين ينيغي ديغلو راديو خاسيد اونلاين توبا موندو بي كادو لي بايكو سي سيديو شيخ محمد المنتخى شيخ محمد البصير جانغن ديفتي ديغلو بي فاسينا انداك يين تيولو خاسيد.

والفوز بالعمل بالمعلوم. ثم الصلاة بسلام تبع على الذي خصدي أن أتبع على الذي من بمراد يقتدى في السر والجهد.

جملتها فضلا بلا أسف ولا حناء ولا كد وهدوان ولا وفاة ولا حزن ولا مرض بل بالبشارات ممن ما له ساني بجاه واسطة المرجو رحمته خديم نور البرايا خير حدنان هلي أسكى صلاة الحي مرسله بلال وسب من صدوا عن الفاني نعم الرسول ونعم الآل كلهم نعم السحاب وبئس الكافر الجاني بهم وبالشيخ أبغي خير مغفرة ورحمة وثواب كل أزمان بهم أروم غدا حاجي هنا وغدا بهم غنيت عن إخواني وأوتاني هني جساهم إله الحرس خير جزاء يفوق كل جزاء خير بإحسان هب لي قصورا وأزواجا مطهرة هنا وهنا بلا شك ونقصان وخد إلي من الدارين قود ردا جميعها وكفني وسواس شيطان يسر لنا خير نسوان هنا وغدا وخير دور وخير بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم نجبلون يلا أغيونن بسين بكن أكسين جرون أنيون نككلو دي سيرغل نجبلون يلا أغيونن بسين بكن أكسين جرون أنيون نككلو دي سيرغل ño def lu wéru lu rafet ño am lu wér lu rafet ño nangu nangu nawet ño war saxari ndigal njebal gu wér rek wér mo am njariñ ku ko def raw lepp lo bañ te jot lo bëgg jak te jagal ñele ngi bafungu ñele ngi waxu ñi wari fas murid ya faf dug galu cyant ben fexal ñilé ngi rootani ñé ngi jajj ñé di nasal murid ya faf soobu ge jungbek balab de labal ñilé ngi jang arol ak ajaru makina murid ya faf xeyni rap ak yalla japp ko jël ñilé ngi bay ñi ngi jaayato kasaku alal murid ya xeytaaw junni ak palipal ñilé ngi tabbi fune kay laaji yon ak sil murid ya teb ni ca dekkum ndamba cepp fetal jam lepp faf lare lepp ak ñepp fenke ca kaw raw seeni kam xey ngeejule na dawal kalanda dal du murid du sang modi ka faf ep murid tematul ab sang cey la ko dal nun ñepp yal nanu li moy faw moy gu rafet tabarka dalnu ci kaw bop ak lu dal sunu xel ku andakuk dex lu muy ñaane ti ndox ak awut

0: طريق اللجان ربي ما يروا الأصيان قلب جام بجاي أظلما للايق اللجان حيث العبي الكريم لا شريك له وصدري اليوم النور شاطئا ملآن محمد صلوات الله في أبد حليف به كل به كلام عدو إلى التي حمل مرايبهم لجملة الخلق ما يضر من بلآن نجد جل أهواما وكرمني تكريم هاد وكل من لقى برئان رحمن أبي جميع قلق رحمة من يغني عن الشر من قرآنه قرآن فرمة المتفى عن كل مفدة وترمم القلق يا من جدهم بدآن يا مالك الملك يا من تلا القواد ارحم جميع الورى يهوديا ردآن يا مالك الملك يا من جلها انقواد ارحم جميع الورى يهوديا ردآن يا مالك الملك يا من تلا القواد ارحم جميع الورى يهوديا ردآن محوت ما قناه القلب من درر بجاه أبدل من لله قل جاء سبحان ربك رب العزة عما يصفون
1: وسلام على المرسلين تي توغ جوخ سيرنم بالات لم فوتي جيجين بلا باخ نانغو دم داغ تي روتي تي توغ جوخ سيرنم بالات لم فوتي لوت نانغو يور نجابوتو كير غياتو تي غان te mokka mokko ba muy neex koor ga muy note lewet nango yor njabotu keur ga yaatu ci gan te mokka mokko ba muy neex koor ga muy note te neexul ameñ wayef mbir toy bay safu xob te ibub atam ba keram ga tay nango bote te def mbañam rus te lambo ker safaf manamuñ tay doomi soxna ju yiw fum sey ñu yokote sawar yaro yar am xello yonni mu daw tay jekki neegam bala dem fenn tagote tay noppi tay muru tay lam sal jigeb serignam tay na bu jaambur ña tay wax ndank tay yote rafet rafet jiko tay set racci xar kanamam tay soccu tay re kanam gay mel mel yi wote bis bu aye fonku ak togam di neexalu ñam bum yenn bum ciak bum xoñ bum texem leti buy tabini ek serignam day sol serem yamu am xeñ lat ko lañ jamu am fop ciol garo goti fum gis serign ba di xay xay lo ka fo naka bes lum wax mo daw tay wuyo santam wa buy wote fum gis serign ba di xay xay lo ka fo naka bes lum wax mo daw tay wuyo santam wa buy wote lum am joxub serignam lum xam waxub serignam lum ñak muñ bis bu toñe dal di tubati jigen ju mel ni ma wax ngañam warot na sal gignani do mam jaday am barke buy tuti subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.

حالة بيني وبين إبراهيم الصف دك بارس الجس ما أمني أنا بارك يلس خصدي دي قد في أرضي سجارة مباك بنيان صابو دول أي ليرا بارك يلس بسم الله الرحمن الرحيم

كرمت وفقت الكل يا خير مرسل عليك صلاة طيبها أخجل المشكاة كشفت دجاعا

0: على الجوزين نمام المعلوي عنهم ما معك دعك وجين محمد عبد الله جرعوا بنام لخين دلالك عبد العيف تفاد لعبي اكسين كنو يؤبو ما إقوى خمني ما مام يامتي إقوى الدنيا قتل نوفل سمون بعات دنيتين برام عيتن دن قمي ولينك برامتين ليات أحمد أتوبلو دميرا مخاكتين كمالي قام لهمهم نريو أرني أكتون دوتون نت تساتون مجد التي لقو أمل جامر أمبكر مران داو جاو مرام ورس بادي أب خالص بيننا خرق قليم لدابوب دي جوحني علاج دوكيني غادي أكلم فوامي ونغني لم سبي بسبلين غلوم تلوالا لري ري ري ملابلو على جوح لقو يسال سائر أسقايم إذا وعزئنا يقور متبكي وتعبلو إناو سليمان لرئيس نقور ينادي مجل وامبكي دفلين يدي لنجير مبار خطين بكيك دارو اي بدني بنجير سوار قاني جمتو باع تدوت البتاقيق كدار البواسين سألو مك فوتا الجرف نغي والوالي جمبكي جابو خلف يلين كم وقدف ستوب البدي دمناري جانم يمتو جنل نكتير ننجن بيكوي دامي آهيمي تموي باي إبراهيم تاي باي خاهيمي تموي تعب أرام بندو كوي دامي آهيمي حلو الثاني شري شوكو رنغو يوضو أسنين والفنغو موانكو شرى دوالي أتكو سبوكو نياني كي منو كمانا يوضو صانا أو بوتو سن بوتو دو مامارا كو جو سن بوتو دو مامارا المام جاري بوتو بوكنا يوضو مام سن تو باي kono ko ko tari ko por la bugo ñana ki mu ne ko man yow bam fi nekk tam waxtet la buntu ñe yeb ku nekk ta fen kenn ku ne fi se buntu ñe ngay duye ndax waxtet mom kenn do digar kenn cheikh mohammed fad la ngop bam jiddo yeb gane aduna fi ki daru salam ñen ñi daru salam ñu war ndu ñi ne toba ne seigne touba ne yalla da fay tudde mako te musuma ci wenn tul ci tur yalla yi juroom ñen tu ci jinni turi ak juroom ñen ci témer ak juroom ñen gisuma wenn tu ñu wax yalla wa mba ya jabaru ma ya khalif ma kan neena yalla neema falla yudi hikmatu man isa wala usul falil adin tude mako neema tude ko mune baye ko man bu ci del ben ta mo da yalla ken du ko dimbali ndax lo ta ma bakko mo motax mel nonu
1: karawlo ya ndu di ma dia lo marial sanga bo yalla darajal fa bamma wa rasulullah مليون عن بام مدل من مالك بمرثيادي قليل أدب سياف بام بسيادي ماذا تاريخ ينبدون لي ولا تقل مرثيا عم ميما كذا رجع مقني ليوزو خيما كي على شي سرين بما كوارو warkat bu magba warna tuba ak daru karon sangu muridi tay machubu jamji baramam yalla konek lu modi adi jublu nay lu mu xam maluko moy do jaglu xofa faman bawudoran ya mama ya gan wali wadu ma ko gel ba fakki na bay bayam bang magam ja ويدل نقوحي يلنا سيارو جفجة ما جواي قمر سيال قوح جالوري يمو في دعو سيامل نجيب فوري ما جكلا وخ وخي سيامو ساكا
0: kende se dulgwa nya jiyen ya bolo biyuhu kai wari ma ko wuru ke so ka wa wona mel ci tayir ma sala am fam makke ñepp ngay ziar
1: ndam fay falilu fay falilu ndam fay falilu suma ya ba wa gen to ba ya gi say himamba mala du sa ko do faru akirlu bi jamo yalla tay nango gor gor no dara du sa ko bo faru akirlu bi jamo yalla tay nango gor gor no jamo wasasin la fay fa tuba amna ñuna daru salam la boba jamo ma la mbeur ma genn daru sañ se tuba mbake ñepp awaru ajuma de ka sora de la tanku jundulilay dar ko mbar may ba ko nenañ karol daam dani buñu ko nampal feek jant bay so buñu ko jox tokkan dal nenañ karol daam dani buñu ko nampal feek jant bay so buñu ko jox tokkan dal biñu ko neena rasulullah ñawna fi ngir ju doon di doon alay jum karo neena rasulullah ñawna fi ngay jiddo am bedu ana lay en ya abdullah mu am la hi sa wa hande min gurel garawna bo sa bor ba defan bam na wax ci imbi mu mo ade al kiara bam man war amul lar bi kan tawena ma la ho an sa'u sala alayka akramul khalaqu ba bis ba delise cialan to ngent lampani lir bi dama to ak bayate ba be suba delise cialan ko ngenti lampani lir bi dama to ak bayate señ bu mag bi moko tudde falilu mu war nganeel ya don faridul kamilu sambamba abdunjam do mo ini falilu bana pri muy mahlulu ma muy jahilu manu lamb ken werante ak baxam wala imam khamna ani muadib aram walu ndayam ba ci wa ambu soobe tay serif lañu bilahu yobe al arungani el gan jazana jara sank jalir ba musara dem ci daara fawale jangi alquran ba mokal ki adi yuni wani la dal di agal kharam man ya fi ande xelli lumma sayu mokal ko mun la galli bi fahmihi yaqulu man yadri لو تراك وعهو المخري يفعل من يقرئه وانخدرع قبل القراءات التي كان خرع بوليك ثور ويصبمل نبكوبر خلما جب خطب من الميتر متمر بخر جمس ناسي يبالع ابترين بالعهو سواسي باس سعر بامسرين بدم جيج مريد يبكو اداري الديالة نجيج فجرت يوم السبتي اهام الجيسوسي لا دم با ما كازين موديلوسي بان سما له فاج الله و المستوى اكيد فلو مباكي خبلو سوا ان دينكنا لي ان يالا دالدي سالي ورنار غور وي مول اري جولي مام سيار نو ابراهيم موي خليفه كبو ابادير و ما كان اولي ام دي اف مو غنا واي بوت موسي اندال واجو مام بنون داجي ام ماغال تغال سين دام عبد الرحمن برما la moatale ba ma xamal ko mbirma ba ba ma de lucie mo daldi suubu jeb lu jox ko ay biram ma suubu diko bindal bo ale ak di jang xam xam fagal bom sa am sakul aba mam ko ba ko jangal ba mo raw fa mbagge ala aju fayna barba siadil mbagge defna fa jakka ngir taral ustazam man ta ala du am sana jaara mam wa khala aylan liman sidi الحمد لله على كون رسول مريدين جئين دقلوا من دمبلين قصول ستب خديم المصطفى خير رسول لو الجلال والجمال والوصول مصطفى الجلال دين فمان يا لعلمان دين فمان
0: من غانتنا لا جانغنا لا خيلا
1: دو دو سبا فان فكي عادي بو أرسا
0: مقار في وتنا على ما عيز الأرض يا تبيع تجين أم تران يا نكي توما يا ومو يران يا قاوج صلا وعكا يوران جامبر كن يكن آسي أم بقفين سايبر والوكسين وجرفق وسالهم

0: Rio. بنسم ونسر وهو نهم الساتور بصاري كتاب الله وسنتي التي بأهتميها مع نهى بشور خسوري خلت والأهل عني تورخت لما تلسي أنه المدي وخسير نالي تكتكي قبيعك موتي بابا من خسوري سمن جلية kolam khalat wetna wala ahlu sambola met tafara khat resare nañu len departement dima ci geejgi way yow yalla xamal ne limati la ci anul madi wa khadir tag sa yonent bi di borom ngendi la ci madinatu munawwar moma yobbe li ne rasulullah yakamane ma kenn du wajam nani kuma lebal woor ma fay la ci yam te karulin la fay def nan dem jaarimal tuba ci badin mo won la ne malay fay nu ñu jaarim mané ko munima ana dor dor ye mané ko jabari gatt sen kali toge nako munima ana yoni cheikh yi da jaar di yengal mané ko farna munema ana jakk yi nga da julé man ko maxé na ba daanu muné na ko défé sorwar 4 km yépp radio yi diko capté ñu do door yi ma dindi ko ñu sang ko ba ci amaké mir ko dafa buddi wéñ ci yoni cheikh yi da jaar na ko do sama défé ak godrom ba touba ana soxal ci na man ko munema nan dem
1: ko yari halan wala lu ani da baragal li radi allati ummadi wa khaziru kharu سار بكيدهم وسن سنونا وسنونا غرور لرب التفات لا لهم تائبا لهم من الذنب والآفات وهو غفور لو تبت من عيب تفاتي لخيره ومني لو أهد علي اللمير لا دبت سعب وارجور له ومني له شكر يدوم كثير فجهت ببسر منه ابغي شكوره عليه سواء والمكوس بور وفي القلب من رلوانه ما اوكنه لنين الدين سناره بور لما الشعر والخبير خبير رليت به ربا يسخر ما يسعى لمن سعى بتيسيري وهو خدير فأكرم به ربا نفاهني الهدى وساخ المنالي والجناب أخير خنيت به ربا وليا يقود لي مرامي ويني سعى كرم وفقير أموري لو فأولت والخلب طيب قريبا لدى الأهدائي وهو بشير رحيحي كتاب الله والمصطفى النبي وأصحاب في البحر إن أدور أخاطب بالمة وهو بطيبة ويني له جار هناك يسور أخاطبه وهو الوسيلة سرمدا وفي القلب مني من رلاه سرور وخاتمته في البحر السير ينتهى إلى الله والمختار وهو منير نبي الهدى تعبد لأن أسعاه نعى وأنت بمديك الزلات الجدير فسأل خالي خير أولا ودال إيمان بما أهوب به للبر أنت النسير فسأل خالي خير تهجيل أو بي بمنيتي فسأكال المولى الكريم يسير عليك الصلاة منه جل مسلما ما لآل ولا سعبي نهم بدور ومنه صلاة ما سلام إليك يا مناك الكريم يا من ندعه بهور أرثني

0: yastafihi wa jaram sama wasila fi tisawirai hona fi ci aduna khadna kalak yama sama utamuru mawdan bis bañi dajja sama ci wek jant bi dindi bidi wi dindi wer bi dajji soosi guddi garabi ngati geejgi lepp boro bu kero gi akhisni
1: ya nabi wa siladi hona
0: وخذني من الفجار والبحر غانما الى البر والابرار انت البشير فبشر سر الاسلام بي هاجلا وكن منيرا بها الاسلام انت منير
1: صلاه وتسليم من الايسر مدى على خير من تسكى اليه امور على خير خلق الله طرا محمد سفيه لفي كل يخي وينير مع الال والاسعد اسدل دعما سبي سبي اني كل من سيجور على خير سديه رلوان ربهم كما فارنا في الخالهين يسير على سيف الفاروق من ربه رلا كبير كما قد ثب وهو وسير ومنه لسي النورين ابخير له كما بعث بالنورين وهو الشبور على والد السبتين اثنى رلا كما أباد الودع بسيفي وهو سهير على جملة الأصحاب رلوان ربهم كما جاهدوا من جار بيسكفور بهم أرتجي من مالكين سروه على سرس أركب التسليس حين تجور يسنونني واغتصر بي لديهم أسيرا لهم والكل شم يهور وسارع وسارع ساتيني والهوى واني لرب الارض جل اسير واسير الى اهل البر والبر هابدا ولست الى الفجار او اسير مسيري الى الوهاب جل جلاله وما لي إلى خير الكريم مسير تمسكت بالهبل المتين مرتلا وبالهروة الوصى التي هي نور بيثرت من ربي لرب موهدا وأولي النشارى والبهور تمور والكنس والكبري تسعد لي هنا بي تنتهي نار حدا وشبور كباب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للخديم يمير كباب مجيد من مجيد ومجيد
0: لعبد مجيد للكفور يلير على من بي خجع انا منه منفرا صلاة تقيني سوء عايش أسير وخار أيلا برامة مواجهتك أكاديو دنيا وحن كفوت المبتر راتي البار رسول الله إلي سين دواد وان تقتي أسير بابو مستنج مساكا يدي تقتي سين دواد جيكو ينغ خاني وحب لنا المكارم الأخلاق ما تعب بلا شخاخ لخوا إنك لا لا خلوك ناس من الله يالا وحر رسول الله يا جنيني بندك جيكو جيكو يوينك برسول الله يدي مين seigne touba ni rasulallah rafata le ma jikko yoyu seigne musa kana dal koy def waraf ki nga xamni yalla do wax ni wa ma arsalna deet ma yoni min rasulin tukke ci yonent illa bi lisan qawmihi ben yonent duma ko yoni ndare do askan wa ko yebal ci lay judo yar seenu lan ni ndax bo ngi deful bala khara mo len gede ne lu tax ngeen def li ñu ne dina ko xamul won man ndax sama ndaw la defey ñewul ñuni aha kay waye lam doon wax dañ ko degul kon ñu yey ma te yey ma jombane ci jamm mo tax seigne touba bi mu dikke te feñunu ci lamagne waraf ak der bu ñuul Seigne Moussa Kaye taggo ko ci wala mu tag resolé ci Arab

إلا الله لما رجال عفال لو ما جال ما مسير فال رجال جابوا قربال سلقوا قليرو حلبا في أسفال ميبنجيم فلا إله إلا الله

أنت أستدي به مهما ترى قلب بدع دمهداء أكرم بمن هذا دون الأقربين معا مقلوب برق وذاك الحاء والباء وجهت وجهي للربيب النبي أبدا.

وراه راء وجيما وعينا بعده ألف حروس عن جملة ياتي بعده لهم سرافيا عنها اليوم مبتغيا أن لا ينازعني للحرس عداه وهو الحكيم.

0: الذي سيطفئ نور الله إطفاؤه ومن يريد كون مولاه منتفلا فليس يخفي الذي أبداه إطفاؤه ومن يريد كون ما يخفيه ظالما فليس يعلن ما يخفيه إبداؤه
1: حمدي وشكري وردواني له أبدا بتير بديعة مني وهي سوداء يا من يؤملها فلتبتئد نظرا إن الخسيدة سوداء ولتدعو لي ولتقل يا من ترى لغزي تبارك الله نعم الباء والراء وفي القصيدة راءات مكررة وليس فيها بحمد الله إطاء وفي القصيدة راءات مكررة وليس فيها بحمد الله إطاء صلى وسلم وهاب بها كرما خجاد لي وهو فتاح ومعطاء
0: على بشير نذير سرت خادمه وهو الذي جاءه صدق وإغلاء محمد خايدي في المسلم صبري

غبران خضراء نشكر شكوري وهب لي فوق مطلبتي يا من له ألف وميم وراء واشهد بأني راد عنك ملتمسا.

0: حبيب وسلمني من كل ما في ناد بعد ورا
1: بالآل والصحب حتى بشر الكرمان.

آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النظم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين. وهب لكل من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضروني. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرحه أبدا بهذه المقدمة، وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها.

وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك عبدك الراجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك.